تقول عندي 6 أولاد وزار مرض ما بيت أحساب سوريا برمتينيا سوريستان وسوات وناسات وزار المرض نطراو المرض نطراو شرا نبي ما تزيستي على لقال يقول المرض شنو مكاسا التحان مرض سيرا هنا في الكات هي فاتفاتين إيها التحان مرض سيرا تعرض عن لقال for example Bak Moruka, Ayhanaka, all the Luga is Yotahanga, the Luga, Atahan Morusha Seluk Nagamaka, Uda Lavos, Nitagala, Paya Muntuka, or Bay, the Pesitara of Morus Nagamaka, Afetado. Idomaka Soma there. Ida Pusidare,

عند الدولة وزامره نهيئة أحساب سلوسي برمتونية سلسطان وسلوك ونسات وزا المرض نطراو المرض نطراو شرا نهيئة ما تنزيستي على لقال يدير المرض شنو مكاسا التحان مرض سيرا هنا في الكاتيات هي فاتفاتين إيها التحان مرض سيرا بعرض من لمن for example بقمورك أي حانك أو بلوزا جوتان دا بلوزا أتاهم مروسة سيروك نظامة ولا لغوصة نيتا دالا فايا منتو كامرو بي بس تارا دابا مروسة نظامة أفتادو إذا ما كان سوما دا إذا بسي دارو

0: من تكون سير برا ما ممكن بقى
1: فيتو سير تنكي يعني
0: ما نسير تنكي باهي ني اوبستاكلو فيتو ما باهي انت سير مشي ما بي سير انا فاتين يا موتيفاسيون يا فونتاري يا موتيفاسيون هو دي كونتريبوي با ديكريتو مينيستيريال ديبلوم مينيستر كونجونتو نومور 12/2015 نبا سير ديان ديجمنت تنكي لاو باهيرا ايتا كومونال نيفيل رورال سير نيما كا ايتا بريسيجا اكتيفا ديريكتامنت بريسي ايتا مش لابيلا تاكاماتان بارتي اوتوراري municipio nacional ni agencia pues la verdad está matan cada esfuerzo sirne tala bele la ojo voluntario tiene matina tiene matina tal me necesita usar mínimo está valorizado toco hagamos esto anba sería más grupo ni enfrenta a tu resultado y de nene aumenta tan aumenta el grupo ni esos establecemos aumenta aumenta a tu nene recursos para cuenta pues ya conservar
2: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação no mata Kaitani Hassoru Malu, Balorum Ohin e a Notícias Nacionais, Rússia Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Rau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nibia Serviço Ba Programa e Danem, Aksumikan, Rússia Itabot, Sirnia Futartilum e Adeus.